0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam wa ba'd. Ikhwati iman azanillahu wa iyyakum, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah dimanapun antum berada. Alhamdulillah pada kesempatan Jumat pagi hari ini di 25 Safar 1448 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 7 Agustus 2026, insyaallah beberapa saat ke depan kami akan menyiarkan secara langsung kajian Islam Ilmiah bersama Syekh Abdul Malik bin Ahmad bin Al-Mubarak Ramadhani Al-Jazairi Hafizahullahu Ta'ala, yang kami siarkan langsung dari Masjid Umar bin Khattab, Desa Selacau, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Kajian ini merupakan kajian khusus kepada para santri di Ma'had Tahfizul Quran Tarbiyah Sunnah, yang insyaAllah akan diterjemahkan oleh Al-Ustadz Asep Zainuddin bin Anib Suwardani Hafizahumallahu Ta'ala. Dan tentunya kajian ini juga dihadiri oleh para jamaah di sekeliling Masjid Umar bin Khattab, Desa Selacau, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Ikhwati iman azanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah kami sudah terkoneksi dengan Masjid Umar bin Khattab dan sesaat lagi kami akan menyiarkan secara langsung sekali lagi kajian Islam Ilmiah dalam tema Kuatkan Tekad dalam Talabul Ilmi bersama Syekh Abdul Malik bin Ahmad bin Al-Mubarak Ramadhani Al-Jazairi Hafizahullahu Ta'ala. Kajian ini kami informasikan sekali lagi, kami siarkan langsung dari Masjid Umar bin Khattab, Desa Selacau, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Taib ikhwati iman azanillahu wa iyyakum, mari kita langsung saja bergabung dengan Tarbiyah Sunnah Channel untuk menyimak kajian di pagi hari ini. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menyimak. Barakallahu fikum.
2: Asyhadu an la ilaha illallah, ilahul awwalin wal akhirin. وأشهد أن محمدًا خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فإننا نشكر الله تعالى كما سمعتم بأن حمدناه وهو المحمود على كل حال الذي وفقنا أن اجتمعنا في هذه البلاد الطيبة بلاد أندونيسيا الإسلامية والحمد لله أن سهلوا لنا هذا اللقاء مع وجوه الأساتذة الكرام وهؤلاء أنتم معشر التلاميذ. أشكر لكم اهتمامكم وأنكم جلستم هذا المجلس قبل أن نأتيكم بمدة وصبرتم على ذلك، فالله لكم وزادكم توفيقا وحرصا، والحرص على العلم مكسب عظيم وفائدة كبيرة وتدل على حياة القلب. الجلوس على مائدة العلم بإقبال، هذا الجلوس يدل على حياة قلب صاحبه.
3: نعم. طيب. Setelah Syekh tadi memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala, juga bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan taufiknya untuk beliau dan kita semua untuk bisa datang ke negeri Indonesia yang tercinta ini yang baik sekali. Kemudian beliau juga berterima kasih yang sebesar-besarnya atas pertemuan dengan para asatidzah yang mulia di sini, dan juga beliau memberikan terima kasih juga dan juga ucapan salam kepada para penuntut ilmu semua yang telah memberikan perhatian yang sangat besar terhadap ilmu bisa bersabar, dan beliau juga mengingatkan untuk kita senantiasa bersyukur untuk ilmu, dan merupakan petunjuk atau tanda dari hidupnya hati seseorang ketika seseorang bisa diberikan hidayah untuk menuntut ilmu. Ini merupakan tanda dari hidupnya hati seseorang, maka wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadhil.
2: Wa hadhihi al-kalima kama tarawun mutarjama min al-lughah al-arabiyyah ila lughatikum al-lughah al-andalusiyyah. Wa ana a'lam bi anna katheeran minkum yafhamu lughat al-arab. وهذا من فضل الله تعالى عليكم، لكن بالنظر إلى أن بعضكم يحتاج إلى ترجمة فإننا أذنا للأستاذ الكريم أن يترجم لكم، ولعلي أرجع إليكم مرة أخرى إن شاء الله تعالى فأجدكم لا تحتاجون إلى ترجمة بل تكونون جميعا مترجمين.
3: أمين.
2: لأنني كما قلت لبعض إخوانكم أنا أسمي الترجمة لمن يترجم علوم العلوم الشرعية وسميها جهادا في سبيل الله. والجهاد كما يقول ابن القيم رحمه الله قسمان، قسم جهاد بالسنان والسيف، وجهاد بالقرآن، جهاد بالعلم. ويقول أعظم المجاهدين من يجاهد بالجهاد العلمي، أعظم المجاهدين من يجاهد بالعلم.
3: Barakallahu fik. Kemudian beliau di sini mengingatkan kepada kita salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala, bahwa adanya penterjemah dari Arab, bahasa Arab ke menuju bahasa Indonesia. Ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan pada saat ini banyak di antara para penuntut ilmu sekalian yang belum memahami bahasa Arab, maka butuhlah untuk penterjemah. Adapun harapan Syekh selanjutnya, maka kalian harus hendaknya memahami bahasa Arab tanpa penterjemah, dan bahkan kalian bisa menterjemahkan bahasa Arab untuk selanjutnya. Kemudian kata Syekh juga menyatakan bahwa menterjemahkan bahasa Arab ke dalam bahasa yang lainnya untuk memahamkan ilmu, ini merupakan bagian dari jihad fisabilillah. Sebagaimana Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan bahwa jihad itu ada dua jenis. Jihad yang pertama adalah jihad dengan pedang, dan jihad yang kedua adalah dengan Al-Quran dan juga dengan ilm. Dan Ibnul Qayyim menyatakan bahwa jihad dengan ilmu adalah sebesar-besar jihad yang hendaknya dilakukan. Barakallahu fik.
2: Qala rahimahullah wa a'zamul jihadain al-jihadu bil-ilm li'anna alladhi yujahidu al-aduwa bil-sayf yadkhulu ma'rakata min huna fayamutu min huna wa yantahi amruh ويفضي إلى ما قدم بين يدي ربه ليكتب إن شاء الله تعالى في الشهداء. وأما الجهاد العلمي فهذا في الحقيقة أمره جهاد العمر، صاحبه يجاهد ما دام حيا، لأنه يبلغ يبلغ يبلغ يبلغ، والله تبارك وتعالى قد قال الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ويقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فتأملوا معشر الحضور الكرام، فإن الجهاد العلمي أصعب من الجهاد بالسيف، لأنه يتطلب عمرك، أن تعطي عمرك كلها لله عز وجل، ليس كجهاد السيف مرة وتموت، تصابر وتصابر وتثابر وتصبر وتبلغ وترشد هذا وتنكر المنكر على هذا وتأمر بالمعروف، ومن لا يفهمك تترجم له أو تستعمل عبارة يفهمها. والناس طبقات، عامي ومتعلم وعالم ومعاند ومكابر ومجاهد يجاهدك حتى لا تبلغ الحق، كل هذا يتطلب منك جهادا بصبر. نعم.
3: طيب. Kemudian Syekh melanjutkan perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim bahwa berjihad yang paling mulia adalah jihad dengan ilmu. Kenapa demikian? Yang pertama, karena jihad dengan pedang itu membutuhkan perjuangan juga, betul. Namun ketika dia berjihad dengan pedang, bisa jadi dia akan mati dan terputus daripada jihad dengan pedang. Kemudian adapun dengan ilmu, maka jihad jenis ini adalah jihad sepanjang usia, dan ini merupakan tugas para nabi dan para rasul. Allah Subhanahu wa taala nyatakan alladzina yuballighuna risalatillah, dan orang-orang yang mereka menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini merupakan perintah Allah kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga rasul yang lainnya. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaikum, wahai sekalian rasul, sampaikanlah apa yang telah diturunkan kepadamu. Dan kemudian di sini Syekh menjelaskan bahwa jihad kepada ilmu itu lebih sulit karena dia membutuhkan usia yang panjang dan membutuhkan sabar yang sangat panjang. Adapun ketika berjihad dengan pedang, maka bisa jadi seseorang berjihad dengan pedang kemudian dia mati, dia mendapatkan syahid. Adapun jihad dengan ilmu, engkau memerintahkan kepada yang ma'ruf, engkau mencegah perbuatan orang dari yang mungkar, engkau mengajarkan manusia dengan ilmu, ini butuh kesabaran. Bahkan dia harus menghadapi berbagai macam tingkatan-tingkatan manusia. Dari berbagai macam tingkatannya, maka dia butuh kepada kesabaran untuk menyampaikan ilmu.
2: ما دمنا اليوم يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع وهو عيد المسلمين فإنكم أو فإنه يسن لكم أن تقرأوا سورة الكهف كما أخبرنا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وحض وحث عليه حث الناس على أن يقرأوا سورة الكهف يوم الجمعة وأن من قرأها كل جمعة أضاء له يوم القيامة ما بين موطن قبره إلى طريق الجنة كل ذلك مضيء حتى يدخل الجنة بسبب قراءة سورة الكهف. وهذه السورة اشتملت على قصة علمية جميلة بديعة. قصة كانت بين موسى والخضر عليهما الصلاة والسلام.
3: طيب. Kemudian Syekh mengabarkan kepada kita bahwa hari ini adalah hari Jumat, hari yang paling mulia di dalam satu pekan. Dan Nabi alaihi salatu wasalam menganjurkan kita untuk membaca surat Al-Kahfi. Ini dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasalam dibaca di setiap hari Jumat, di mana keutamaannya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan cahaya pada hari kiamat bagi orang-orang yang membacakan surat Al-Kahfi. Dan perlu diingat bahwa di dalam surat Al-Kahfi Allah membawakan satu kisah yang sangat mulia, kisahnya Nabi Musa alaihi salam. Faddal.
2: Laqad jaa fi as-sahihain أن موسى صلى الله عليه وسلم كليم الله وقف على المنبر يخطب في بني إسرائيل فسأله بعضهم من أعلم، فرأى موسى عليه الصلاة والسلام أنه أعلم بني إسرائيل لأنه رسول من رب العالمين، رسول مكلم، فقال أنا، فأوحى إليه ربه عز وجل قائلا بل عبدنا الخضر عليه الصلاة والسلام. كيف ذلك؟ تعجب موسى عليه الصلاة والسلام، الله عز وجل يؤدب العبد الذي يحبه ويربيه ويتابعه ولو بالعتب، فربى موسى عليه الصلاة والسلام إذ لم يرد العلم إلى الله. قال العلماء كان عليه أن يقول الله أعلم، يعني الله أعلم بما لا يقارن، لكن موسى عليه الصلاة والسلام ظن أن السؤال عن الموجودين من بني آدم فأجاب ما أجاب، فأراد الله تبارك وتعالى أن يزيده علما إلى علم، فقال هناك عبد عنده علم، لديه علم ليس لديك. فسأل موسى أين هذا، أين أجده، فأخبره الله عز وجل عند ملتقى البحرين، في بحر وبحر، عند الالتقاء ستجد ذلك الرجل الذي يسمى الخضر لديه علم لا تملكه.
3: بارك الله فيك. Kemudian di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, di dalam kitab tersebut diceritakan tentang kisah Nabi Musa alaihissalatu wassalam, kalimullah, orang yang langsung diajak berbicara dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada suatu hari beliau berkhutbah di hadapan Bani Israel, dan ada di antara mereka yang bertanya bahwa siapa yang paling berilmu di antara Bani Israel. Maka sebagai Nabiullah, Nabi Musa alaihissalatu wassalam menjawab, adalah aku. Kemudian namun Allah subhanahu wa ta'ala menguji Nabi Musa alaihissalatu wassalam dan menyayangkan kepada Nabi Musa, kenapa tidak mengatakan Allahu a'lam. Tentu Nabi Musa berkata demikian adalah karena pemikiran beliau bahwa Bani Israel bertanya siapa yang paling berilmu di antara Bani Israel, bukan siapa yang paling berilmu di antara seluruh dunia. Maka jawabannya adalah Allahu a'lam seharusnya. Namun Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan Nabiullah Musa ini ditambahkan ilmu dengan diperintahkan Nabi Musa dan dikabarkan bahwa ada hambaku di sana yang memiliki ilmu yang tidak engkau miliki wahai Musa, dan tempatnya adalah di pertemuan dua lautan, di antara dua lautan yang dinamakan dengan Nabi Khidir. Maka Nabi Musa diperintahkan untuk mengunjungi nabi tersebut, hamba tersebut, Nabiullah Khidir alaihissalam. Fadhal.
2: Iltiqa'ul bahrain qala fihi ba'd ahli al-'ilm التقى البحران عند مجمع البحرين، كلمة جميلة قالوها، التقى البحران، موسى بحر والخضر بحر عليهما الصلاة والسلام من حيث العلم وغزارته، التقوا عند مجمع البحرين، هذه مناسبة الظاهر للباطن، هذا المقصود، لأن الله تعالى قال إذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، هذه همة عالية، لا أبرح سأسافر، نسافر معا، يعني كان معه يوشع أحد أنبياء بني إسرائيل، انتدب نفسه ليخدم موسى عليه الصلاة والسلام في الطريق، قال أنا أخدمك، وأخذ معهما حوتا كبيرا حتى يتقوتا دفعا للجوع في الطريق. فقال موسى عليه الصلاة والسلام لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين. لماذا؟ لأن الله تعالى جعل مجمع البحرين، التقاء البحرين، علامة على وجود ذلك الرجل الذي لديه بعض العلم الذي ليس لديك. قال أو أمضي حقبة، الحقبة أي الأحقاب، أي حتى أو حتى لو كلفني ذلك أن أمضي سنوات تلو السنوات متعاقبات غير متناهية وأنا أطلب حتى ألقذ هذا الرجل. همة، العلم لا يمكنك أن تحصله حتى تتعب نفسك إليه، تذهب إليه، لا أن يأتيك تتحرك إلى الأستاذ فلان والأستاذ فلان والأستاذ فلان والأستاذ فلان حتى تجمع العلم. ولذلك يقول العلماء لا يجتمع العلم والترف، كما سأذكر لكم دليله بعد ترجمة الأستاذ إن شاء الله تعالى.
3: بارك الله فيك. Kemudian di sini sebagian para ulama mentafsirkan bahwa pertemuan dua lautan di sini yang dimaksudkan adalah Nabi Musa dan juga Nabi Khidir. Yang dimaksudkan adalah pertemuan dua ilmu. Nabi Musa memiliki lautan ilmu dan juga Nabi Khidir adalah memiliki lautan ilmu juga. Dan kemudian di sini ada kisah yang sangat menakjubkan tentang semangatnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam ketika beliau diperintahkan untuk menuntut ilmu kepada Nabi Khidir. Ketika di perjalanan beliau perahunya terganggu dengan ikan yang sangat besar. Adapun yang menemani Nabi Musa seorang pemuda, maksudnya adalah Nabi Yusha alaihissalam. Dan ketika diganggu ikan terbesar tersebut, Nabi Musa alaihissalatu wassalam tetap semangat untuk melanjutkan perjalanannya. Apapun yang mengganggu beliau, beliau tidak akan berhenti. Ini menunjukkan tentang semangat dalam menuntut ilmu. Apapun yang menerjang di dalam hal yang menuntut berkaitan dengan menuntut ilmu, dia akan terus melanjutkannya. Maka hendaknya kita para penuntut ilmu, kita melakukan safar kepada Ustadz Fulan untuk menuntut ilmu. Maka hendaknya kita senantiasa bersemangat di dalam menuntut ilmu. Maka kata para ulama, tidak akan berkumpul rasa kemalasan dengan ilmu.
2: Ad-dalil barakallahu fikum ما صح من روايه ابي داود ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا الفين احدكم اي لا اجدن لا الفين احدكم شبعان على اريكته يقول حسبي ما في القران فما احله القران اي كتاب الله احللته وما حرمه حرمته اذا هذا رجل يظن بأن القرآن يكفيه لتعلم العلم ويقول لا أريد من أحد أن يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم أحل كذا أو حرم كذا إنما يكفينا القرآن فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه أوتيت القرآن ومثله معه ألا وإن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله والدليل على ما ذكرته قوله صلى الله عليه وسلم لا ألفين أحدكم على أريكته شبعان لاحظوا جالس على أريكة والأريكة هي أفخم الكراسي جالس متكئ ما يتعب نفسه أنتم الآن جالسون على الأرض زادكم الله تعالى رفعة لتواضعكم للعلم وتأخذون قد جلت أو تجولت في بعض فصولكم تجلسون على الأرض وتكتبون على ركبكم فبارك الله في جهودكم هذا كله يقرر أو يجعل العلم يستقر في نفوسكم وتأخذونه حقيقة عن جدارة قال شبعان لأن الشبع والعلم لا يلتقيان كلما شبعت كسلت ونمت كثيرا وأصبحت تتبع الشهوات أكثر من غيرك بخلاف العلم يتطلب منك التعب والسهر كما سيأتي فيما حصل لهذين الكريمين عليهما الصلاة والسلام.
3: طيب kemudian Syekh tadi melanjutkan ibarah dari para ulama, tidak akan berkumpul ilmu dengan kekenyangan. Ini dalil adalah dalil hadis riwayat Abu Dawud dan ini hadisnya sahih. La alfiyanna hadukum syab'an. Tidaklah tertinggal di antara kalian ada orang yang dia dalam keadaan kenyang, kemudian dia bersandar di tempat duduknya. Kemudian dia mengatakan bahwa apa yang aku temukan dalam Al-Qur'an sudah cukup. Yani maksudnya ilmu sudah cukup hanya pada Al-Quran. Dia tidak membutuhkan sunnah. Kemudian Nabi SAW bersabda tentang orang ini, ala ketahuilah, wa inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ah, bahwa aku diberikan Al-Quran dan yang semisal. Yani maksudnya sunnah Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW sabdakan bahwa ketahuilah, apa saja yang diharamkan oleh Rasulullah SAW itu sama saja dengan apa yang diharamkan oleh Allah. Apa saja yang dihalalkan oleh Rasul SAW adalah sama saja apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka lihatlah hadis tadi, bahwa di sini diisyaratkan oleh Nabi SAW ada seseorang yang dia dengan penuh keadaan kenyang bersandar, menunjukkan malasnya dia dalam menuntut ilmu. Adapun antum sekalian para penuntut ilmu, alhamdulillah, kemudian Syekh mendoakan kita semua dengan kalian duduk di lantai kemudian mencatat di paha-paha kalian, ini menunjukkan semangat kalian dalam menuntut ilmu dan ini merupakan salah satu tanda bahwa ilmu akan ditetapkan di dalam diri-diri kalian. Kenapa demikian? Karena orang-orang yang malas, yang bersandar kepada kursi-kursinya, kemudian dalam keadaan kenyang ini tidaklah melahirkan kecuali syahwat yang diharamkan. Adapun ilmu berbeda dengan itu. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala.
2: Qala Allah taala fi qissati surah Al-Kahf. Laysat Musa ma'al Khadir alaihi wassalatu wassalam. أنهما لما أويا إلى الصخرة قال رأيت إذا أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانه إلا الشيطان أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال نسيت الحوت. الحوت لماذا؟ أخذاه ليأكله عند الجوع. فإن الله تبارك وتعالى رش هذا الحوت بشيء من ماء البحر فانتفض الحوت وحي وفر هرب في الماء في البحر. ما قال موسى عليه الصلاة والسلام أنت ضيعت الأمانة ماذا نأكل الآن؟ أين هو طعامنا؟ أين هو قوتنا؟ ونحن في خلاء وليس لدينا طعام كيف نعيش؟ قال موسى عليه الصلاة والسلام كلمة عجيبة قال ذلك ما كنا نبغ. ضياع الحوت هذا الذي كنا نريده. عجيب. مسافران في بلد غيرهم ولا أحد معهم يطعم ويسقيهم من البشر، مع ذلك لما ضيع طعامهما فرح موسى عليه الصلاة والسلام. لماذا يفرح؟ لأن الله تعالى جعل له علامتين على وجود الخضر الذي سيتعلم على يديه موسى عليه الصلاة والسلام. العلامة الأولى التقاء بحرين، العلامة الثانية أن السمك الحوت الذي كان معهم سيضيعانه، وكان الأمر كذلك. مع الجوع يا إخوان، مع التعب، مع السفر، ومع هجر الوطن لأجل العلم، مع ذلك فرح موسى قال هذا الذي كنت أريد. لماذا يقول هذا؟ قال العلماء لما كانت همته القلبية الأعظم مسجلة في نفسه تجاه ماذا؟ تجاه العلم الذي سيأخذه عن الخضر عليه الصلاة والسلام، فإنه لم يحس بالجوع لأنه سيشبع معنويا، سيشبع بالعلم، وهذا أعظم الشبعين.
3: Barakallahu fik. Kemudian melanjutkan dari kisahnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ketika Allah menceritakan tentang Nabi Musa kembali, bahwa ketika Nabi Musa sampai di tepian pantai, kemudian beliau dilupakan tentang bekalnya. Nah, ini merupakan bekal yang dibawa oleh Nabi Musa dan juga Nabi Yusha pada saat itu. Ternyata ketika menginginkan bekalnya, Nabi Musa kemudian berkata kepada Nabi Yusha, di manakah bekal tersebut? Dan ternyata bekal tersebut sudah terlempar ketika kapalnya diumbang-ambing oleh ikan yang besar. Nah, yang demikian tidak membuat Nabi Musa kemudian marah kepada Nabi Yusha, mengatakan bagaimana kita nanti akan sampai, bagaimana kita akan bisa menuntut ilmu kalau tidak ada makanan dan perbekalan selanjutnya. Maka ini tidak menghalangi kepada Nabi Musa, karena Nabi Musa justru ketika kehilangan bekal tersebut beliau berbahagia. Kenapa beliau berbahagia? Karena ini merupakan tanda dari Allah Subhanahu wa taala akan dekatnya pertemuan beliau dengan Nabi Khidir. Karena tandanya yang pertama adalah pertemuan dua lautan dan juga perbekalannya yang hilang ya, dari berupa ikan. Dan ketika para ulama menjelaskan tentang masalah ini, bahwa Nabi Musa tidak peduli ketika perbekalannya sudah hilang, tidak peduli dengan kelaparan yang akan beliau rasakan nanti ketika menuntut ilmu. Kenapa demikian? Karena beliau sudah kenyang, kenyang dengan ilmu yang akan didapatkan. Inilah sikap para penuntut ilmu. Ketika mereka fokus untuk menuntut ilmu, maka dia tidak peduli dengan permasalahan-permasalahan yang ada, karena dia sudah dikenyangkan dengan ilmu. Allah alam.
2: Yaqulu ahli ilmi idza kana insanu muhtamman bi syai'in min al-umur al-'aliyah lati fiha qadrun 'azim fa innahu طلبا عند طلبه لها لا يحس بالتعب، كما تجدون في المقابل في الأمور الدنيئة التي لا قيمة لها أناس يمشون ويسافرون يبذلون مالا كثيرا لأجل أن يحضروا كأس العالم مثلا ولا يتعبون، يفارقون أهلهم وأوطانهم ويبذلون من جيوبهم المال الكثير فقط ليتمتعوا ب مشاهدة مباراة، وفي ذلك التعب كله لا يحسون. لماذا؟ لأن قلوبهم متعلقة بشيء، فإذا حصلته كأنها أكلت وشربت. فكيف بأصحاب الهمم العالية، الهمة العلمية الصحيحة؟ ولهذا موسى عليه الصلاة والسلام مع السفر والتعب والبعد عن الطعام مدة طويلة ما أكل لم يحس بالجوع. قال العلماء هذا مثله كمثل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كان يبيت الليلتين اليومين والثلاثة ولا يأكل ولا يشرب، يسمى الوصال. كان يواصل عليه الصلاة والسلام باليومين الثلاثة بل وأكثر لا يطعم شيئا ولا يشرب شيئا. فأراد الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهم يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم حبا جما أن يقلدوه، أن يتأسوا به، أن يقتدوا به، فيصوموا تلك الأيام. فنهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم وبين لهم أنه قد خصه ربه عز وجل بخصلة، قال إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. قال ابن القيم رحمه الله بعد الترجمة نذكر لكم كلامه.
3: Kemudian Syekh menjelaskan, inilah gambaran ketika seseorang sudah terfokuskan dia perhatiannya kepada suatu yang menjadi tujuan, maka apapun halangan yang dia akan dapatkan, dia tidak akan merasa capek dan terhalang. Contoh ada seseorang yang dia berjalan berkilo-kilometer tanpa ada faedahnya. Contoh dia hanya ingin menginginkan pahala, padahal harus mengeluarkan harta dan yang piala dan yang lain-lainnya. Padahal dia harus mengeluarkan harta, padahal banyak sekali orang hanya ingin mendapatkan persaksian dari orang saja. Namun ketika dia berjalan, dia tidak memikirkan penderitaan yang dia rasakan. Kenapa demikian? Karena dia fokus untuk mendapatkan tujuannya. Nah, bagaimana dengan para penuntut ilmu? Hendaknya mereka memberikan perhatian seperti ini, fokus kepada ilmu. Apapun yang dia rasakan, apapun yang menjadi ujiannya, tidak akan menghalanginya dalam menuntut ilmu. Kemudian Nabi Musa alaihissalam pun juga sama. Beliau ketika menuntut ilmu tidak merasakan rasa lapar karena sudah dikenyangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang terjadi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau tidak minum, tidak makan berhari-hari dengan puasa yang disebut dengan puasa wisal, maka para sahabat ingin mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mereka sangat mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun Nabi alaihissalatu wasallam melarang para sahabat untuk melakukan puasa wisal, dan beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memberikan makan dan minum kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadhal
2: Syekh. قول ابن القيم رحمه الله بعض أهل العلم يرى بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يطعم عند ربه ويشرب، فما يحتاج إلى الطعام والشراب. وبعضهم قال لا، هذا غلط، لأنه لو كان يطعم ويشرب لم يكن صائما، وهو يواصل يصوم كيف يقال صائم وهو يأكل ويشرب عند الله؟ قالوا إنما يطعمه ربه ويسقيه من العلوم، أي من المعنويات. فكان تلك العلوم لما كان قلب الرسول صلى الله عليه وسلم معلقا بالعلوم الشرعية أكثر من تعلقه بالشهوات الدنيوية، فإنه إذا حصلها من الله، قال ابن القيم علمه بأسماء الله وصفاته، هذا العلم كان يغنيه عن كثير من الطعام والشراب. مثاله امرأة ضيعت ابنها فخرجت تبحث عنه، هل تظنون لو أنا رجل قدم لها طعاما تستطيع أن تأكله قبل أن تجد ابنها؟ ما تستطيع، تقول إليك عني، ليس لي همة في الطعام والشراب، لا بد أن أجد ولدي. هذا مثال يبين لكم فراغ القلب من كل شيء من المحبوبات إذا كان قد امتلأ من المحبوب الأعظم. وهذا مثل ما حصل لأم موسى عليه الصلاة والسلام، أصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. سبحان الله، قلب أم موسى عليه الصلاة والسلام ولدها يأمرها ربها أن تجعله في صندوق وتلقي به في البحر لتلعب به أمواج البحر، كيف لا يلعب فؤادها خوفا عليه يمينا شمالا؟ ولهذا ربنا عز وجل أخبر بأن قلبها فؤادها فرح، ما بقي شيء مستقرا من سوى ابنها في نفسها، وهكذا يكون الأمر.
3: بارك الله فيك. Kemudian Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala menjelaskan hadis tentang larangan puasa wisal. Kata sebagian para ulama bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi makan secara hakiki oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diberikan minum secara hakiki. Namun sebagian ulama menjelaskan yang demikian adalah kesalahan, karena tidak mungkin yang namanya puasa dia makan dan minum. Akan tetapi yang benar adalah di dalam hadis ini maksudnya makan dan minum secara ma'nawi. Yakni Nabi SAW sudah diberikan kekenyangan karena ilmu, sudah diberikan kekenyangan dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini lebih besar perkaranya di sisi Nabi SAW daripada hanya sekedar memikirkan makan dan minum. Ilmu tentang apa di sini? Kata Al-Imam Ibnul Qayyim, ilmu tentang asma wa sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka yang demikian mencukupkan oleh kepada Nabi SAW daripada makan dan minumnya. Maka kita ambil permisalan, kata Syekh di sini. Contoh seseorang ibu yang kehilangan anaknya. Ketika anaknya tersebut hilang dan ada orang lain yang memberikan makan dan minum kepada wanita ini, maka biasanya wanita ini akan menolaknya karena dia terfokuskan dengan kehilangan anaknya. Yang dia inginkan bukan makan dan minum, rasa lapar dan rasa haus dia tolak karena fokus ingin menemukan anaknya. Dan inilah yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam kisah Nabi Musa alaihi salatu wasalam, ketika Allah berfirman tentang hati ibunya, fa asbaha Ummi Musa fariqa, bahwa hati Nabi ibundanya Nabi Musa itu kosong. Kosong dari apa? Kosong dari memikirkan segala sesuatu. Yang ada di dalam pikirannya adalah fokus kepada Nabi Musa. Bagaimana tidak fokus kepada Nabi Musa? Bahwa Nabi Musa ketika baru lahir saja sudah terombang ambing di ombak sungai Nil. Maka kekhawatiran daripada ibunda Nabi Musa ini memenuhi hatinya sehingga kosong dari pemikiran yang lainnya, hanya memikirkan keadaan Nabi Musa. Inilah keadaan orang-orang yang mereka fokus kepada sesuatu, maka hal-hal lain yang menjadi gangguannya tidak akan memudaratkannya. Wallahu a'lam.
2: Hadza dzakkarani ma'syar al-kiram bi qissatin 'ajibatin hasalat li ba'd man salaf min hadhihi al-ummah min ulama'ina al-kiram. وهي قصة عجيبة تدلكم على ما كان يقاسيه علماؤنا لتبليغ هذا الدين وحفظ السنة النبوية، ولعلي أختم بها لقرب صلاة الجمعة، وهي كلمة في الحقيقة تحريضية على العلم، أقدمها لكم حتى تستمروا. وهذه قصة جرت أو يقصها ابن أبي حاتم، عبد الرحمن بن أبي حاتم رحمه الله تعالى، الذي يقال عنه الرازي. يقول: مضى علينا 4 أشهر ونحن نطلب العلم عند المشايخ، ننسخ بالنهار، ننسخ نكتب ونقابل بالليل، وما ذقنا طعاما طيلة هذه المدة ساخنا، كما يقال اليوم الطعام البارد فقط السريع، الطعام السريع. لماذا سريع؟ ما عندهم وقت. في النهار ينسخون في حلقات المشايخ، يكتب حدثنا فلان حدثنا فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، يدونون السنة. في الليل يقابلون، لماذا يقابلون؟ لأن الشيخ لما يكون يملي علمه على طلبته يحصل أن الطالب تفوته كلمة أحيانا، لأن الإملاء سريع، والطالب مهما كان سريع في الكتابة قد يفوته شيء، وقد يسمع الكلمة ولا تفوته لكن يكتبها خطأ، وقد فإذا اجتمع في الليل بالبيت يقرأ أحدهما والآخر يستمعون، فإذا وجد فراغا لم يكمله يكملهم عن طريق أخيه، وهكذا تكتمل النسخة. 4 أشهر لم يذوقوا طعاما ساخنا، ما عندهم وقت ليطبخوا. قال فأتينا المسجد عند مجلس أحد الشيوخ فقيل إنه عليل، يعني مريض، لم يحضر الشيخ لأنه مريض. قال فرجعنا إلى طريقنا نرجع إلى البيت. قال فبينما نحن ما نمر بالسوق أعجبتنا سمكة فاشتريناها، قلنا على الأقل اليوم الشيخ غائب نأكل طعاما ساخنا سمكا. قال فاشتريناها، فبينما نحن قد اشتريناها جاءنا المنادي يقول الشيخ فلان الشيخ الثاني قد حضر، تعالوا احضروا عنده. قال فتركنا السمكة ورجعنا إلى المسجد لنستمع، فبعد أن استمعنا من الشيخ رجعنا إلى بيوتنا، وهكذا ننسخ، عفوا ننسخ في النهار ونقابل في الليل. قال فمكثنا 3 أيام لا نجد وقتا لطبخ السمكة حتى أكلناها نيئة من غير طبخ، أكلوها كما هي من شدة الجوع، وما وجدوا وقتا ليطبخوا تلك السمكة. هكذا عاشوا رحمة الله عليهم مع العلم، وهكذا كانت همتهم، وهكذا كانت الدنيا صغيرة في قلوبهم لا يعبهون لها.
3: بارك الله فيك. Kemudian ada satu cerita yang sangat-sangat menakjubkan dari kalangan ulama salaf, dan beliau meringkas waktunya karena kita sebentar lagi akan sholat Jumat. Satu kisah dari Ibnu Abi Hatim Ar-Razi rahimahullahu ta'ala, bahwa beliau menuntut ilmu selama 4 bulan. Di siang harinya beliau menuliskan ilmu dari masyayikh, dan di malam harinya saling mengoreksi dengan kawan-kawannya. Dan kemudian beliau mengisahkan bahwa kami tidak pernah makan makanan yang dimasak selama 4 bulan tersebut. Selalu memakan makanan yang dingin, selalu makan makanan yang seadanya. Kenapa demikian? Karena sibuk menuntut ilmu.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا.

سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه

ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم

أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات.

وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تعقلون

الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين

0: أنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: راديو تربية سنة لله نُنَّه مرنه.

0: ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار المساء.
2: راديو تربية سنة لله نيونا مرنا.
3: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Kajian akan dimulai sesaat lagi.
1: Poster nasihat bisa menjadi sarana dakwah bagi keluarga ataupun lingkungan sekitar kita. Dapatkan poster nasihat gratis tanpa logo yayasan ataupun nama ustadz membuat nasihatnya. Daftar ke nomor berikut 0811 240 14.
2: Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store.
3: Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معشر الحضور الكرام، أشكركم على اهتمامكم بدينكم وعلى حسن ضيافتكم حكومة وشعبا، ونشكركم على استحضاركم قلوبكم في هذا المجلس الذي نسأل الله تعالى أن تحفنا فيه الملائكة وأن تنزل علينا فيه الرحمة وأن تغمرنا السكينة وأن يذكرنا الله تبارك وتعالى عنده في الملأ الأعلى كما وعد بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
5: طيب، setelahnya mengucapkan salam kepada para hadirin sekalian, kemudian Syekh Hafizahullah Ta'ala Syekh Abdul Malik Ramadhani Hafizahullah Ta'ala memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan kemudian meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Demikian juga Syekh meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dari kejelekan diri kita semua dan juga dari kejelekan perbuatan kita. Dan siapapun yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri hidayah, maka tidak akan ada yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka sesungguhnya benar-benar orang tersebut tidak akan mendapatkan hidayah. Dan kemudian Syekh pun mengucapkan syahadat, pernyataan persaksian bahwasanya tiada Tuhan yang benar disembah selain dari Allah saja dan tiada sekutu baginya, dan juga bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Dan juga seterusnya Syekh pun menyampaikan khutbatul hajah sampai akhir yang biasa kita dengar dari asatidz kita semua. Dan setelah itu Syekh pun mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada antum para hadirin sekalian yang telah datang ke majlis ini, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan malaikat untuk mengelilingi kita, yang dengan itu kemudian rahmat Allah pun tercurah kepada kita. Dan ini merupakan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa orang-orang yang mendatangi majelis ilmu pasti akan dinaungi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Naam.
4: Wa qad ikhtartu lakum ma'ashara al-hudur al-kiram rahimanillah wa iyyakum hadithan sahihan min ahadith Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, لأنه جعله وصيته لأمته، والوصايا كما لا يخفاكم لها عناية خاصة من أصحابها، وهذا من نصح النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته الكرام رضي الله تعالى عنهم آنذاك ولأمته جمعاء، ألا وهو حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه الذي يقول فيه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله، كأنها وصية مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد. وفي رواية: عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أخرجه أصحاب السنن الأربعة إلا النسائي بإسناد صحيح. نعم.
5: Kemudian Syekh menyebutkan bahwasanya pertemuan kali ini adalah pembahasan tentang suatu hadis yang sahih, yang mana hadis ini sangat penting, yang berisi wasiat dan menggunakan kata wasiat. Karena memang melalui hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menunjukkan bahwa apa yang akan beliau sabdakan ini adalah merupakan sesuatu yang penting. Sebagaimana kata wasiat dalam bahasa kita, bahwasanya wasiat, ketika seseorang berwasiat maka artinya orang tersebut akan menyampaikan sesuatu yang penting. Oleh karena itu wasiat itu biasanya disampaikan menjelang meninggal. Karena pentingnya hal tersebut, maka hal tersebut disebut dengan wasiat. Yang kemudian, hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, wasiat ini sangat penting yang akan ditujukan kepada umatnya. Dan wasiat tersebut adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia, yaitu Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Irbad bin Sariyah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: Usikum bitaqwallah, aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga untuk mendengar dan taat kepada pemimpin. Wa in ta'ammaru alaikum abdun habashi, meskipun yang memimpin kalian itu, penguasa kalian itu seolah-olah hamba sahaya dari Habasyah. Dan di dalam riwayat yang lain disebutkan, kata Syekh, bahwa ada kata-kata ka'ana ra'suhu dhabibah, seandainya yang memimpin kalian itu adalah hamba sahaya dari Habasyah yang berkulit hitam, dan dalam keadaan orang tersebut atau hamba sahaya tersebut keadaan kepalanya berambut keriting. Maka meskipun demikian, maka hendaklah mendengar dan taat. Fa innahu may ya'ish minkum, kemudian Rasul pun bersabda bahwasanya siapa di antara kalian yang hidup sepeninggalku, maka akan menyaksikan perpecahan yang banyak. Maka kemudian Rasul pun bersabda: Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, maka hati-hatilah kalian terhadap perkara-perkara yang baru terhadap agama, dalam hal agama, karena sesungguhnya hal-hal yang baru dalam hal agama itu adalah kesesatan. Naam Syekh.
4: Al-Irbad bin Sariyah as-sahabiyyul jalil radhiyallahu ta'ala anhu wa an sa'i ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ardaahum. Hadha ar-rajul ja'a fi ihda ar-riwayat li hadha al-hadith nafsihi qala الراوي واصفا له وكان من البكائين ويقصد كان أحد الرجال من الصحابة الذين بكوا لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لغزوة تبوك ولم يجد ما يحملهم عليه ليس لديه مركوبات ليركبوا عليها وتبوك بعيدة من المدينة النبوية قريبا من 800 كيلومتر هي بعيدة وما وجد ما يحملهم عليه رجعوا وهم يبكون كما في التنزيل في سورة التوبة ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون فسبحان الله لصدقهم العظيم رضي الله تعالى عنهم وهم معذورون ما عندهم نفقة ولا عندهم مركوبات يجاهدون عليها هم معذورون عند الله مع ذلك ما عذروا أنفسهم أرادوا أن يشاركوا إخوانهم في أجر الجهاد في سبيل الله فردهم النبي صلى الله عليه وسلم ورجعوا وهم يبكون للدلالة على شدة إخلاصهم في هذا والله ولي التوفيق.
5: Kemudian Syekh Hafizahullah Ta'ala menjelaskan terlebih dahulu tentang Irbad bin Sariyah, salah seorang perawi hadis ini dari kalangan sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya Irbad bin Sariyah ini adalah termasuk bakain, yaitu orang-orang yang menangis. Maksudnya adalah orang-orang yang menangis ketika dahulu di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diumumkan untuk mengadakan jihad fi sabilillah di daerah Tabuk. Dan Tabuk ini adalah suatu wilayah yang jauh dari kota Madinah, yang mana perjalanannya itu sangat jauh. Dan kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengumumkan bahwasanya akan terjadi jihad fi sabilillah di daerah Tabuk. Namun kemudian Irbad bin Sariyah termasuk salah seorang yang tidak bisa ikut berperang karena memiliki uzur, tidak memiliki bekal, tidak mampu untuk berangkat karena tidak memiliki bekal, sehingga akhirnya beliau pun menangis karena itu. Dan hal tersebut difirmankan, diisyaratkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat At-Taubah ayat 92 bahwasanya wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum 'alaihi, bahwasanya ketika menjelaskan tentang perang Tabuk ini, maka ada sebagian orang-orang yang memang tidak bisa untuk berangkat berperang karena memang ketidakmampuan, karena tidak memiliki bekal. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tawallaw a'yunuhum tafidu minad dam'i. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan keadaan orang-orang yang tidak mampu berangkat jihad fi sabilillah bersama Rasul, mereka itu nangis. Maka di antara orang-orang yang nangis tersebut karena tidak bisa ikut berjihad adalah Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Hazanan alla yajidu ma yunfikun. Maka kemudian kata Syekh, nangisnya Irbad bin Sariyah menunjukkan keikhlasannya untuk ingin ikut berperang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun beliau tidak mampu. Naam Syekh.
4: Yaqul radhiyallahu anhu wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam موعظة بليغة. الكلام أولا عن الوعظ. الوعظ هو التذكير، كما يطلق الوعظ على الأمر والنهي. فالوعظ يطلق على معنيين. المعنى الأول تذكير الناس بما يعرفونه، لكنه يؤكده لهم بما يحرك قلوبهم تجاهه. والمعنى الثاني أن يأمر وينهى، كما في قول الله تعالى يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، أي ينهاكم الله.
5: كمودين.
4: وكذلك بالنسبة للأمر قال تعالى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. فدل هذا على أن الوعظ له معنيان. المعنى الأول تذكير الناس بما يعرفونه، لكن يذكرهم بما يرقق قلوبهم نحوه. والأمر الثاني الأمر والنهي فيدخل فيه التعليم.
5: Kemudian Syekh pun menjelaskan tentang isi dari hadis ini, bahwasanya Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa wa'adzana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa'idatan balighah, bahwa dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan suatu mau'idhah yang begitu mendalam. Mau'idhah atau nasihat, mau'idhah dalam bahasa Arab kata Syekh mengandung dua makna. Yang pertama tadzkirun nas, bahwasanya itu dalam rangka untuk mengingatkan manusia agar hati mereka tergerak untuk kembali mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna kedua dari mau'idzah atau nasihat adalah bahwasanya ya'muru wa yanha, mengandung makna bahwa dalam nasihat itu harus mengandung perintah dan juga larangan. Maka kemudian Syekh pun mengutip surat An-Nisa ayat 66 di ayat terakhirnya, bahwasanya walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairul lahum wa ashadda tathbita. Seandainya mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya mereka melaksanakan apa yang yu'adzuna bihi, yang dimau'idzahi atau yang dinasihatkan kepada mereka, lakana khairul lahum wa ashadda tathbita, sungguh itu lebih baik bagi mereka dan akan lebih mengokohkan ke dalam hati mereka. Maksudnya adalah bahwasanya Allah menyebutkan kata mau'idzah dalam surat An-Nisa ayat 66 tersebut dalam rangka menyebutkan adanya perintah dan larangan. Maka mau'idzah atau nasihat memiliki makna yang kedua adalah adalah harus mengandung perintah dan juga larangan.
4: Idzan fal mau'idzatu mau'idzatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanat tahmilu hatain ad-di'amatain. تذكير الناس بما يحرك قلوبهم نحو الطاعات وتعليمهم. قال الله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا قوم في ضلال مبين. إذن فالرسول صلى الله عليه وسلم بعثه الله تعالى مؤديا للموعظة التي اجتمع فيها أصلان عظيمان: الأول أنه يعلمهم، الثاني أنه يزكيهم، وهذه التي ترقق القلوب، وهذه هي الموعظة الناجحة. فإن أكثر الناس يظنون بأن الموعظة هي فقط ما يحرك القلوب نحو الطاعات، فالتذكير بالله وباليوم الآخر والعقوبات والمثوبات، أي الترغيب والترهيب. فالرسول صلى الله عليه وسلم أتى بالترغيب والترهيب وأتى بالعلم كذلك. هذه الموعظة الناجحة.
5: Kemudian Syekh menyebutkan bahwasannya di antara mau'idzah atau nasihat yang akan sukses, yang akan berhasil adalah ketika nasihat tersebut mengandung pengingat kepada manusia, yang kemudian dengan nasihat tersebut juga menyebabkan adanya ta'lim atau pengajaran pendidikan, yang dengan sebab ta'lim tersebut maka kemudian bertambahlah ilmu kita. Dan selain itu juga Syekh menyatakan bahwasanya di antara nasihat yang akan sukses atau berhasil adalah yang mengandung tazkiyah, yang mana tazkiyah itu adalah pensucian hati. Dan beliau pun kemudian mengutip salah satu ayat di dalam Al-Qur'an surat Al-Jumu'ah ayat 2 bahwasanya yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Bahwasanya di antara tugas Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah dalam rangka wa yuzakkihim, mentazkiyah atau mensucikan, membersihkan jiwa-jiwa manusia dan juga mendidik. Maka nasihat yang benar adalah nasihat yang mengandung pendidikan dan juga pensucian jiwa.
4: Qala fi hadha al-kalam wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighah. Sammaha balighah aw wasafaha balighah. والبلاغة عند العرب هي كل كلام قصير يؤدي المعنى المطلوب من المخاطب، أقصر كلام تؤديه بحيث لا يكون ثرثرة، ثم إن المخاطب يفهم منك مباشرة. هذا يسمى الكلام البليغ، مع وصف آخر أن يكون ذا ألفاظ قوية. kama fi mu'idhah al-Qur'an al-Karim.
5: Kemudian Syekh menyebutkan bahwasanya nasihat yang akan Rasul sampaikan, kata Irbad bin Sariyah, adalah merupakan mau'idhah balighah, nasihat yang begitu balighah, yang mendalam. Maka yang dimaksud balighah atau yang sangat mendalam itu adalah bahwasanya kalimat yang akan Rasul sampaikan ini pendek, namun meskipun pendek maka kata-katanya itu mudah dipahami oleh orang yang mendengar kata-kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, singkat, jelas, padat dan mudah dipahami. Oleh karena itu, maka nasihat yang akan disampaikan oleh Rasul, kata Irbad bin Sariyah, adalah nasihat yang baligh.
4: Naam. Naam. Qal min athari hadhihi al-mau'izah dharafat minha al-'uyun ay bil buka' wa wajilat minha al-qulub ay harakat al-qulub. إذن الموعظة مهما كانت بليغة أثرت في الإنسان بكاء وحركة لقلبه، وهذا الذي يسمى عند العلماء الخشوع.
5: Kemudian dalam pernyataan Irbad bin Sariyah ketika mensifati nasihat Rasul atau wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya nasihat beliau itu adalah nasihat yang baligh atau mendalam, kemudian menyebabkan zarafat minhal uyun, yang kemudian athar atau pengaruh dari nasihat Rasul yang mendalam ini menyebabkan berlinanglah air mata orang-orang yang mendengar dan menyebabkan hati orang-orang yang mendengar itu bergetar, khusyuk, sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
4: إذا قال ذرفت من العيون ووجلت منها القلوب، هذا وصف للخشوع الشرعي، لأن كثير من الناس يعتقدون بأن الخشوع أن تجلس تذكر الله تعالى حتى يتحرك جسدك، وربما تقفز قفزا يضحك منه من يراك ويستغربه من يراك، أو إنه لما يخشع يضرب جسده، يضرب صدره، يضرب حتى بالسكاكين، يقول خشعت لله. هذا كله خشوع للشيطان. لماذا؟ لأن خشوع الصحابة كان بأن تفيض الدموع والقلوب تتحرك للأجساد. قال الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم لذكر الله. لاحظوا، وصف الله تعالى الخاشعين بوصفين: اقشعرار الجلد، تحس بقشعريرة، هذا الذي يحصل لك عند تأثرك بالكلام. قال: ووجل القلوب. فهذا هو الخشوع الشرعي، خشوع سكينة، ليس خشوع قفز كما يفعل البعض يقفزون، ربما يحاول أن يطير الإنسان من شدة خشوعه زعم، هذا خلافه ما جاء في الكتاب والسنة.
5: Kemudian Syekh pun menjelaskan bahwasannya di antara khusyuk yang benar, khusyuk yang syar'i, menurut apa yang dijelaskan oleh Irbad bin Sariyah adalah khusyuk yang menyebabkan berlinangnya air mata, kemudian hati bergetar karena takut karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun khusyuk yang menyebabkan seseorang memukul-mukul badannya, memukul-mukul jasadnya atau bahkan bergoyang-goyang badannya, maka itu khusyuk dari syaitan. Dan kemudian Syekh pun membawakan ayat yang mulia surat Az-Zumar ayat 23 bahwasanya taqasyairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum, bahwa orang-orang yang mendengarkan kitab Allah, firman Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itu orang tersebut akan berdiri bulu kudunya, bulu-bulu kulitnya itu berdiri menunjukkan ketakutan. Maka itulah gambaran orang yang benar-benar khusyuk.
4: Naam. Idzan falaysa al-khushu' as-surakh wa laysa al-khushu' al-qafz wa laysa al-khushu' ar-raqs bil-dhikr, إنما كما جاء في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظ أصحابه يوما وقال: والذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال الراوي أنس رضي الله تعالى عنه: فالتفت إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غطوا وجوههم من شدة التأثر وبلوغ الموعظة مبلغها من قلوبهم، وإني لأسمع لهم خنينا. الخنين صوت الأنف إذا غلب على صاحبه البكاء فيصبح الدمع ينزل من الأنف. هذا هو خشوع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، خشوع سكينة ودموع حقيقية لله تبارك وتعالى.
5: Kemudian Syekh juga menjelaskan kembali bahwasanya khusyu yang syar'i itu bukan khusyu yang menyebabkan seorang bergoyang-goyang badannya atau menari-nari saat zikir, bukan pula orang yang kemudian memukul-mukul jasadnya ketika berzikir. Namun khusyu yang syar'i adalah khusyu yang menyebabkan seseorang berlinang air mata. Kemudian Syekh pun membawakan suatu hadis, lau ta'lamuna ma a'lam, kalau seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, labakaitum, sungguh kalian akan menangis, lebih banyak menangis dan sedikit tertawa. Kemudian ketika itu Anas bin Malik, perawi hadis tersebut, ketika melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hadis tersebut, maka Anas bin Malik pun melihat kepada para sahabat Rasul yang hadir ketika itu, ternyata mereka sedang menutup wajah-wajah mereka karena mereka sedang menangis. Dan kemudian keluar suara dari mereka para sahabat Rasul ketika mendengar nasihat Rasul itu, bahwasanya air mata mereka mengalir, kemudian muncul suara dari hidung. Tatkala seseorang menangis kemudian ditahan, biasanya ada suara yang keluar dari hidung, bahkan dari hidung pun mengeluarkan cairan. Ini menunjukkan nangis yang benar-benar besar. Oleh karena itu, itulah ciri-ciri khusyuk yang syar'i. Naam.
4: Wa adrib lakum mithalan lil khusyu'i al mustana' ghair al haqiqi. وذلك فيما صح عن إحدى الروايات التاريخية الصحيحة أن جماعة من الخوارج الذين يسمون اليوم الإرهابيين أتوا مولا من موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى سفينة، وكان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، فذكروا من خشوعهم أن الواحد منا يقرأ القرآن فيخشع حتى يغشى عليه ويسقط ولا يدري أين هو. فكان سفينة رضي الله عنه ذكيا قال لهم: أنا أقترح عليكم شيئا، ائتوا بقارئكم هذا الذي يقرأ القرآن بخشوع وليرقى على سطح جدار عالي يصعد عليه وتحته هواء من أمامه ومن خلفه، فيقرأ علينا القرآن لننظر كيف يصير حاله، يعني إن كان صادقا في أنه يسقط من شدة الخشوع إذا كان جالسا على الأرض فسيسقط إذا كان جالسا على الجدار، وإذا سقط مات. ففهموهم هذا الكلام فقالوا له: لولا أنك صاحب ورسول الله صلى الله عليه وسلم لقتلناك. لاحظوا، هذا يسمى خشوع غير صحيح، خشوع مصطنع، لأنهم أرادوا أن يبينوا للناس بأنهم أخشع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بدليل كذا وكذا وكذا.
5: نعم. حينما عنفان كرير كيف كلام سفينة هذا؟ كيف بيان سفينة؟
6: سفينة
5: هو يروي عن ماذا؟
6: النبي خادم النبي صلى الله عليه وسلم.
5: نعم يطين.
4: أقول إن الخوارج أتوا رجلا كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم يسمى سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكروا له من خشوعهم أن نحن أخشى منكم أيها الصحابة، لأن الصحابة لم يكونوا مع الخوارج، كانوا يخالفونهم، والخوارج كانوا يرون بأن الصحابة مقصرون بأنهم جبناء خوافون
7: فقال نحن أصحاب خشوع بدليل أن قارئنا يقرأ القرآن فيسقط ما يستطيع

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.

0: Udah. Taib, intahal waktu, bagaimana sah akhirah ikhtitam yang al waktu intahal.
1: هذا وإني شاكر لكم حسن استماعكم وشاكر لكم بالغ اهتمامكم بدينكم وهدي رسولكم صلى الله عليه وسلم ثبتنا الله وإياكم على هذه الوصايا وصايا رسولنا الحبيب عليه الصلاة والسلام وإننا كما ذكرنا وصيته نذكر دعاءه لختم المجلس فنقول اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: السلام عليكم berkatuh. Kemudian Syekh setelah itu mengucapkan terima kasih kepada antum semua yang terlihat begitu serius dalam memperhatikan dan menyimak dan mempelajari hadis yang mulia ini. Kemudian Syekh selanjutnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari maksiat dan semoga kita dimasukkan ke dalam surga-Nya dan semoga Allah menjadikan pandangan kita pandangan yang begitu indah kelak. Dan juga Syekh mendoakan kita agar kita tidak ditimpa musibah yang musibah tersebut berkaitan dengan agama kita dan juga dari musibah-musibah lainnya. Dan Syekh juga mendoakan agar kita tidak menjadikan dunia ini sebesar-besar kesibukan pikiran kita, akan tetapi dunia ini hanya sebagai wasilah atau perantara saja untuk mendapatkan pahala tertinggi di sisi Allah. Dan di akhir Syekh pun mengucapkan salam dan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda, tersedia di Google Play dan App Store.

أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك

العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت.

الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر